لا إله إلا الله رب جالي مكي مسألة من دورية ربا تقبل ويأتي بحلقين جدي دوا مذالك صلي فرد الجمعة الله أكبر الله أكبر جميع إني وجه لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم

إِلَى فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma dhabba wa lamjan wa kina dhabban al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim. Malika middin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hudina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين
wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya hamdaji wa fi ni'amahu wa ikafi majidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulullah tunjina jinan biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha darajat wa tubaliguna biha sal ghayati min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum al amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil himmat wa ya dafil bariyat wa ya rufiyat durjat wa ya syafil amr wa ya mujibat dawat wa rahmar rahimin irhamna bi rahmatika amar rahimin salimna min afatid dunya wa dhabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamidu ya mumdi ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika bi ta'atik. Allahumma ya ghani ya hamidu ya mumdi ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika. Allahumma ya ghani ya hamidu ya mubdi ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika bi ta'atik. Rabbana aftah bainana wa bainah rabbana anzilna mujalamu. Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajal hadha jam'ana jam'an marhumah. Wa tafarruqana tafarruqan nasumah. Wa atasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tawakina dhabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.